تركز شلومي برتوكان نوغمتش سقروش يا بسلوم مكانو انقتش تودوتش مدرين ياسقوم جنت يالش وزريد إثيوبيا من تتبك كالش وزريد